لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بالنسبة لي ما هوش مفهوم.
1: لكل مستمعاتنا،
2: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
3: يلا بتصفيق كبير منكم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: صوتك حلو يا بنت، شو اسمك؟
2: اسمي عليا.
1: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
2: الكرم بعيد وهسلت إيلي، أعطيني تأحمل عنك.
1: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
2: خليني ساعدك.

0: عمر الهوى حكاياتها عهد المضى وكيف
1: نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: كمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاية.
2: حكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهوني يوم مرق وأخدني من إيدي وجابني على هالبيت.
3: نوتة أرابيا.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. بمناسبة ذكرى يهودية. ومفوض حقوق الإنسان فولكر تورك يواجه مواجهة أو معارضة لتولي فترة جديدة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. شن الجيش الأمريكي هذا الخميس هجمات على إيران لليلة 13 تواليا. وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية وسماع دوي انفجار غربي بندر عباس. وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. إيران توعدت بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقد أرسلت إيران قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة لليمن هذا الشهر في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. في الأثناء وقع العراق وإيران الخميس اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مراسم جرت في طهران برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس الإيراني مسعود بازاشكيان. علي الباشا من طهران.
2: المشكلة مع واشنطن ليست في غياب الوسيط أو من يشرف على تنفيذ عملية تبادل الرسائل، فهم كثر. المشكلة الأساسية عربية في سياسة أمريكا غير المنطقية والسلطوية ومطالبها المفرطة. هكذا علق وزير خارجية إيران على إمكانية أن يكون رئيس الوزراء العراقي يحمل رسالة من واشنطن، رغم أنه أكد أن الزيدي زار واشنطن مؤخرا ومن الطبيعي أنه سينقل انطباعه إلى طهران، لكن عراقشي أكد أن العودة إلى المفاوضات تتطلب من واشنطن تغيير سياسة والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني على حد تعبيره. تصريحات عباس عراقشي تأتي في وقت بلغ فيه التوتر وأشده بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية وتمسك طهران بحقها في فرض سيطرتها على مضيق هرمز والتهديد باستهداف البنى التحتية في المنطقة في حال نفذ الرئيس الأمريكي تهديده. الحرس الثوري في بيان له ادعى أن واشنطن عادت للحديث عن المفاوضات بهدف ترميم قدراتها المنهكة ومخزونها الاستراتيجي من النفط، وأكد أن طهران هذه المرة لن تسمح لواشنطن باستخدام حربة الهدنة الخادعة، وأمريكا بحسب البيان يجب أن تسدد فاتورة عدم التزامها بالتعهدات. التلفزيون الرسمي الإيراني في تقرير له نقل عن الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق تماما، وحذر ملاك السفن التجارية وناقلات النفط من المجازفة بممتلكاتهم من خلال الانقياد وراء ما أسماها بيانات ترامب الفارغة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: بعد سنوات من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والسعودية تم الإعلان عن اتفاق لفترة 30 عاما لبناء مفاعلين نوويين في المملكة، وأعطى السعودية الحق في تخصيب اليورانيوم بعد سنتين. وكانت إدارة الرئيس بايدن السابقة تشترط التوصل إلى اتفاق بموافقة الرياض على الانضمام إلى الدول العربية التي وقعت ما يسمى باتفاقيات إبراهام والتطبيع مع إسرائيل. تم توقيع الاتفاق في واشنطن مساء الأربعاء. صباح الخميس فاجأ الرئيس ترامب السعودية بالقول إن قرار الاتفاق يقتضي أولا انضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهام، مع أن الاتفاق لم يتضمن هذا الشرط. هشام ملحم مراسلنا في واشنطن. هشام، هل يمكن أن يؤدي شرط ترامب الجديد إلى تعطل الاتفاق، ولماذا لم يصر الرئيس الأمريكي على إدراج هذا الشرط قبل توقيع الاتفاق؟
3: الجواب البسيط على هذا السؤال هو نعم، هذا شرط تعجيزي، بمعنى أنه يخالف الفترة التي كانت بين التوقيع وبين اشتراط الرئيس هذا الشرط الجديد أقل من 24 ساعة. وبالتالي كلنا نعرف وإدارة ترامب تعرف أن الرئيس السابق بايدن تفاوض مع السعوديين بالتفصيل حول هذه النقطة، ولكنه اشترط التطبيع مع إسرائيل لتوقيع الاتفاق مع السعودية. السعودية كانت من حيث المبدأ تقبل بذلك، ولكن هجوم حماس على إسرائيل والحرب التي تبعت ذلك في اجتياح غزة وأعمال العنف الكبيرة التي قامت بها إسرائيل أوقفت أي اتصال. السعوديون يقولون، ومن الصعب معارضتهم في ذلك، أنهم لا يثقون بحكومة نتنياهو، وبالتالي إذا كانوا من حيث المبدأ لا يعارضون فكرة التطبيع، إلا أنهم يقولون أن التطبيع يجب أن يأتي بعد تقديم إسرائيل لضمانات ترسم ما يسمى بخريطة الطريق لبناء دولة فلسطينية مستقلة، وهم يفضلون طبعا أن تتم المفاوضات مع حكومة تختلف عن حكومة نتنياهو.
0: هشام الحم مراسلنا في واشنطن متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. قد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي، في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينيين هذا الخميس بعد الاشتباه بطعنهم إسرائيليين في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة. تقرير شرق أسعد من رام الله.
4: اقتحم الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات كبيرة من الأمن الإسرائيلي الذين أمنوا دخولهم على دفعات، وانتشروا بكثافة في كل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى وعند أبوابه، ومنعوا الفلسطينيين من دخول المسجد خلال عمليات الاقتحام التي تخللها رفع الأعلام الإسرائيلية وإقامة الصلوات التلمودية في مشهد استفزازي حذر الفلسطينيون من أهدافه بفرض وقائع في المسجد الأقصى تقسمه زمانياً ومكانياً وتعطي لليهود حق الصلاة فيه. إلى جانب هذا تتواصل اعتداءات المستوطنين على مختلف مناطق الضفة، حيث قتلوا 20 فلسطينياً منذ بداية العام، منهم 12 في محافظة رام الله، بالإضافة لمئات الجرحى والمنازل والسيارات التي تعرضت للحرق، كذلك الحقول. رعب متصاعد في الضفة، وبات التنقل عملية خطرة، كذلك الوصول للأراضي الزراعية وحتى البقاء في المنازل. لا مكان آمن فيما تنفذ هجمات المستوطنين بحراسة الجيش الإسرائيلي ودعمه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي خطوة تنذر بانهيار مالي وشيك في الضفة الغربية، تعتزم مصارف إسرائيلية قطع علاقاتها مع ناظراتها الفلسطينية خلال أسابيع، مما يهدد بتوقف شرايين التجارة الأساسية وتحويلات العملات وعصب الحياة اليومية للسكان. لتخوري،
5: مصرفان إسرائيليان أهاب عليم وديسكونت أبلغا مؤسسات مصرفية فلسطينية بعزمهما إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع، مما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية مدمرة في الضفة الغربية وتوقف النظام المالي بأكمله. هذه القنوات المصرفية تعالج سنويا معاملات بقيمة 16.5 مليار دولار، وتعد ضرورية لتمويل الواردات الأساسية كالماء والكهرباء والوقود، فضلا عن تحويل أجور العمال الفلسطينيين. إلا أن المصارف الإسرائيلية أرجعت قرارها إلى مخاوف تتعلق بالمخاطر القانونية وغسل الأموال، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية أساسا من ضغوط مالية شديدة جراء تعليق إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة، مما يثير مخاوف جدية من انهيار اقتصادي ومصرفي واسع.
0: نبقى مع هذا الملف. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسن في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشين، لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا. رغم أعلان الجيش السوداني انتهاء المعارك، تتجول آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحون في شوارع الخرطوم، مما يثير مخاوف واسعة من اندلاع نزاع جديد. أجرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعديلا محدودا أمس الخميس شمل ثلاث وزارات، من بينها الخارجية وشؤون المغتربين التي أسندت إلى أفراح عبد العزيز الزوبة لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في البلاد. طعن رجل شخصين في نيويورك بينما كان يصرخ الله أكبر قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه، وفق ما أفاد مسؤولون. في أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولية هذا الصباح،
6: أفاد
0: بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يواجه معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبل تصويت قد يكون مثيرا للانقسام اليوم الجمعة. لميزان الدين.
7: من المتوقع أن يثير اقتراح تمديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك انقساما في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبينما رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر تشرين الأول 2030، قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين، أي حتى نهاية العام الحالي. البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قالت إن إعادة تعيين تورك لأربع سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، مؤكدة أنها ترى الفكرة تعسفية. في الموازاة قالت مصادر دبلوماسية أن تل أبيب تعارض التمديد له ل4 سنوات، وإن واشنطن أبدت أيضا شكوكا في هذا الأمر. وتورك هو منتقد صريح للحرب الروسية في أوكرانيا وأفعال إسرائيل في غزة، إلا أنه يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية.
0: استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ في وقت مبكر اليوم الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية. تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية وسط ظروف جوية صعبة، بالتزامن مع صدور تقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة منذ بداية العام. تقرير ريتا خوري.
8: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحة التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
0: هذا وقد أعلنت ريتا. إسبانيا أعلنت في وقت متأخر الخميس حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة فيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة 6 صباحا من مونت كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي أعلن إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 13 على التوالي، إيران تتوعد بمواصلة الرد. مضيق باب المندب الاستراتيجي في مرمى الحوثيين، إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين. ترامب يؤكد أن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. بن غفير قاد مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى يهودية. ومفوض حقوق الإنسان فولكر تورك يواجه معارضة لتولي فترة جديدة. النشرة انتهت، ولكن صباح مونت كارلو متواصل حتى 8 صباحا. ابقوا معنا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: في أوروبا ريتا، والبداية هنا من العاصمة الفرنسية.
6: نعم، نبدأ من باريس. الطقس غائم جزئيا في الصباح، مشمس جزئيا بعد الظهر، الحرارة 27 درجة. لندن غائم بالإجمال، حرارة أيضا 27 درجة. بروكسل مشمس جزئيا في الصباح، غائم بعد الظهر، الحرارة 24. برلين غيوم في الصباح، مشمس بعد الظهر، الحرارة 22 درجة. روما مشمس بالإجمال، حرارة 34. مدريد مشمس بالإجمال، حرارة 32 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 25. أخيرا أتينا مشمس في الصباح، أمطار رعدية بعد الظهر، الحرارة 27 درجة.
0: خبر وتحليل هو اليوم من توقيع عبد الوهاب بدرخان.
6: موضوعه واشنطن الرياض، الاتفاق النووي مقابل التطبيع مع إسرائيل.
9: أخيرا أصبح اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية ممكنا بعدما وقع وزيرا الطاقة في البلدين نصوص الضمانات الثنائية المطلوبة. وهذه كانت عقدة العقد، إذ أحبطت محاولات سابقة للاتفاق وآخرها خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. وكان يقال دائما إن المفاوضات اصطدمت بشرط واشنطن ربط هذا الاتفاق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهذا صحيح جزئيا، إلا أن الخلاف على التفاصيل التقنية والقانونية كان سببا رئيسيا لتأخير الاتفاق. ورغم أن الحديث هو عن مفاعلات نووية لأغراض مدنية وحتى تجارية، فإن اللوبي الإسرائيلي عارضه باستمرار، حتى أن أوساطا حكومية في إسرائيل دعت إلى الضغط للحصول على تطبيع العلاقات من دون السماح للسعودية بإنشاء مشروع للطاقة النووية السلمية. لكن العلاقة التي ربطت الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وما ضخته من استثمارات سعودية في الاقتصاد الأمريكي، سهلت وفقا للمعلومات الأولية على الأقل تجاوز شرطين يتعلقان بحظر تخصيب اليورانيوم محليا ومعالجة الوقود المستهلك محليا أيضا، كما جرى تجاوز بروتوكول الوكالة الدولية الذي يتيح رقابة دولية إضافية. وذلك لأن المشروع السعودي سينفذ في كل مراحله بإشراف أمريكي وبواسطة شركات أمريكية، من التصميم إلى البناء إلى توريد المعدات وتشغيل المفاعلات. ولم ينشر نص الاتفاق بعد الإعلان عنه أول من أمس الأربعاء، ولم يشر إلى أي شروط سياسية لتطبيقه. لكن الرئيس ترامب فاجأ أمس بتدوينة تقول إن الاتفاق مشروط بالكامل بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية، أي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما أشار إلى أنه لا يسمح بأي تخصيب، وهو يتعلق فقط بالاستخدام غير العسكري كما في إيران والإمارات ودول أخرى. وقبل ذلك ذكر أن الاتفاق سيحال إلى الكونغرس الذي يحتاج إلى التصويت بثلثي الأعضاء إذا أراد رفضه، وذلك خلال 90 يوما، وإلا فإنه يصبح جاهزا للتطبيق. ولم يصدر أي تعليق سعودي أمس على شرط التطبيع.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية صادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. البداية نجوى من صحيفة اندبندنت عربية التي كتبت عن باب المندب، جبهة إيران الجديدة في معركة النفوذ.
10: نعم، هادي، ترى الصحيفة أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، معتبرة أن تحركات الجماعة في باب المندب تمثل امتدادا لمعركة معركة النفوذ المرتبطة بمضيق هرمز، وتوضح أن طهران تخشى فقدان القيمة الاستراتيجية لهرمز مع سعي دول الخليج ولاسيما السعودية والإمارات إلى تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط والتجارة، الأمر الذي يدفعها إلى ممارسة ضغوط عبر البحر الأحمر للحيلولة دون تحول باب المندب إلى بديل آمن. وتضيف الصحيفة أن إيران تستخدم هذه الورقة لإرسال رسائل إلى واشنطن ودول الخليج، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات، إذ أن تصعيد التوتر في باب المندب قد يؤدي إلى تعزيز الوجود العسكري الدولي في البحر الأحمر، كما أن اتساع رقعات الصراع قد ينعكس سلبا على مصالحها الاقتصادية ومصالح حلفائها. وتخلص اندبندنت عربية إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على أمن الممرات البحرية، بل باتت صراعا على النفوذ ورسم خارطة التجارة والطاقة في المنطقة، مع التحذير من أن توسع المواجهة قد يعيد إسرائيل إلى واجهة المشهد الإقليمي.
0: إلى القدس العربي نجوى، والتي تساءلت لماذا تبقى الاتفاقيات العراقية مع واشنطن حبرا على ورق؟
10: الصحيفة ترى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومات العراقية المتعاقبة مع الولايات المتحدة منذ عام 2003 وحتى اليوم لم تنجح في إحداث تحول ملموس على أرض الواقع، رغم الوعود المتكررة بتطوير قطاعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية. وتلفت الصحيفة إلى أن انسحاب شركات نفطية كبرى من العراق واستمرار أزمات الكهرباء يعكسان فجوة واسعة بين التوقيع على الاتفاقيات وتنفيذها. وتضيف الصحيفة أن النفوذ الإيراني داخل العراق إلى جانب تردد الولايات المتحدة في حسم سياستها تجاه بغداد يشكلان عائقا أمام تنفيذ مشاريع كبرى قد تعيد رسم خارطة الطاقة في المنطقة. كما ترى أن الطبقة السياسية العراقية لم تحسم خياراتها الاستراتيجية.

0: نعم، هذه المقال لفت إلى الإشارات الإيجابية حول تزايد الدور التركي داخل حلف شمال الأطلسي بعد قمة الحلف في أنقرة. كما وضح المقال أن أنقرة تراهن على أهمية موقعها الاستراتيجي وامتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف، إضافة إلى تطور صناعتها العسكرية للحصول على دور أكبر في صياغة التوازنات الأمنية الجديدة. ورغم الاعتراف المتزايد بأهمية تركيا داخل الناتو، فإن طموحاتها ما زالت تواجه عقبات، خاصة بسبب الخلافات حول مشاركتها في برامج التسليح المتقدمة مثل طائرات F-35 والقيود المرتبطة بالتوازنات بين الحلف وإسرائيل. ويؤكد المقال أن تركيا تحاول تحقيق معادلة صعبة تجمع بين تعزيز اندماجها الأطلسي والحفاظ على دورها كقوة إقليمية مستقلة، ما يجعل مستقبل طموحاتها داخل الحلف مرتبطا بتطورات دولية وإقليمية معقدة.
1: نختم نجوى بالعربي الجديد مع مقال بعنوان في حاجة المعارضة التونسية إلى مراجعة ذاتها.
0: بالفعل، هذه المقال يرى أن ضعف المعارضة التونسية لا يعود إلى قوة السلطة الحالية أو نجاحها الاستثنائي، بل إلى تشتت المعارضة وعجزها عن قراءة الواقع والتواصل مع الشارع. ويؤكد أن المعارضة تراهن على تطورات ظرفية أو على تكرار سيناريو ثورة 2011 رغم فقدانها المصداقية لدى شريحة واسعة من المواطنين. كما يشير المقال إلى أن الاحتجاجات التي أطاحت بالنظام السابق لم تقدها الأحزاب، بل كانت تعبيرا عن غضب شعبي عفوي، وهو ما يجعل استنساخها لصالح المعارضة أمرا غير واقعي. كاتب المقال اعتبر أن المعارضة لم تجري مراجعة حقيقية لأخطائها خلال مرحلة ما بعد الثورة، ولا تزال أسيرة الصراعات الأيديولوجية القديمة والخلافات الداخلية، ويخلص إلى أن تجاوز الأزمة السياسية في تونس يتطلب تجديد النخب السياسية وتعزيز التنسيق بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم برامج وبدائل واقعية قادرة على استعادة ثقة المواطنين.
1: نجوى بن مبارك، شكرا.
2: من الصحف نصل إلى الريبورتاج، وهو اليوم من بغداد. هذه
1: النصب والتماثيل العراقية الفنية تواجه العواصف السياسية والطائفية.
3: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
4: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى
5: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلامة العراقي.
6: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور، ونصب المسيرة في منطقة العلاوي، وتمثال الطيار عبد الله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
7: نحن نتعامل مع نصب مو بعد سياسي بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، فإنما بغداد هي جت يعني رأسا بثقت، ولهذا تأخذ ببعدها الطائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو ببعدها الثقافي.
6: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
8: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار مع
2: نوتة عربية
8: من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال، نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم، وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
6: في بغداد وحدها أكثر من 40 نصبا وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة؟

0: المحافظة عليها. عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد:
1: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك يا أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
0: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في مونتي كارلو الدولية في باريس.
2: موجز إخباري جديد مع ميزان الدين.
3: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال إنها تهدف للحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. في الأثناء أعلنت وسائل أعلام إيرانية عن سماع دوي انفجار على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم كما غربي بندر عباس ومدينة أهواز في جنوب البلاد. الجمهورية الإسلامية توعدت من جهتها بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحوثيون فرض حصار على موانئ السعودية عبر مضيق باب المندب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وفي ظل تواصل التصعيد الأمريكي الإيراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة. في دول الخليج أعلنت الكويت أنها تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية بعدما دوت صافرات الإنذار في البلاد، كما أكدت الكويت تعرضها لهجوم بالمسيرات على الحدود مع العراق. من جانبه أعلن الجيش الأردني التصدي لأربعة صواريخ وست مسيرات على أراضي المملكة خلال الساعات 24 الماضية، سقط منها صاروخ واحد في منطقة خالية من السكان. وبحسب طهران استهدفت ضرباتها في الكويت مستودعات ذخيرة وخزانات وقود، بينما استهدفت ضربات أخرى في الأردن رادارا أمريكيا ومنظومة باتريوت مضادة للصواريخ. إلى غزة، حيث أعلن مسعفون مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع. إلى ذلك قتل ثلاثة آخرون بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. خلال زيارته لطهران، وقع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية ومذكرات تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك وفق ما أعلن مكتب الزيدي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، استهدف هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق في المدينة التاريخية الروسية وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر غير مقبول وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية. نهاية الموجز.
1: شكرا لميس زين الدين. أخبار الاقتصاد. تستعد شركات النفط العالمية للإعلان عن أرباح فصلية قوية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المستهلكون والشركات حول العالم ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. للمزيد حول هذا الموضوع معنا زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لإذاعة بعد التحية. زياد، لماذا يتوقع أن تحقق شركات النفط أرباحا استثنائية خلال الربع الثاني؟
4: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو أن شركات النفط الكبرى تمكنت من تحقيق أرباح مجمعة من مصدرين رئيسيين للأرباح في وقت واحد. المصدر الأول هو ارتفاع سعر النفط الخام بعد بلوغ متوسط سعر الخام برنت نحو 97 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام، وتحقيقه لسعر 120 دولار خلال فترة ذروة. هذا يعني أن الشركات المنتجة باعت النفط بأسعار أعلى، بينما لم ترتفع تكاليف الإنتاج بالنسبة نفسها. أما المصدر الثاني للأرباح ربما هو الأهم، هو ارتفاع هوامش التكرير، والمقصود به هنا الفارق بين تكلفة شراء برميل النفط وقيمة إنتاج المنتجات والمشتقات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. الأسواق العالمية خلال فترة الأزمة
5: نوتة عربية
4: حادا في المنتجات النفطية، مما ساهم في ارتفاع أسعار هذه المشتقات بأكثر من ارتفاع النفط الخام نفسه. لذلك استفادت الشركات النفطية المتكاملة التي تنتج النفط وتعمل على تكريره وبيعه للأسواق العالمية في جميع مراحل سلسلة الطاقة. بعض التقديرات تشير إلى أن الأرباح المجمعة لخمسة شركات كبرى هي أكسون موبيل وشيفرون وشيل وبي بي وتوتال بلغت نحو قرابة 46 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الطاقة التي عقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
1: طيب زياد، ما هي الشركات النفطية الأكثر استفادة ماليا خلال الربع الثاني من هذا العام؟
4: نعم، تشير التقديرات إلى أن أرباح شركة أكسون موبيل المعدلة قد تصل إلى نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر من 3 أضعاف أرباحها في الربع الأول. أما شركة شيفرون فمن المتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 10 مليار دولار، أيضا بأكثر من 3 أضعاف أرباحها خلال الربع السابق. هذا يعني أن كلا الشركتين حققا نحو 26 مليار دولار خلال 3 أشهر، بما يعادل قرابة 56% من إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات النفطية الخمس الكبرى. يرجع تفوق أكسون وشيفرون إلى عاملين: الأول امتلاكهما إنتاجا نفطيا كبيرا خارج المناطق التي تتعرض للتوترات والاضطرابات الجيوسياسية، والثاني امتلاكهما مصافي ضخمة خصوصا على ساحل خليج المكسيك، والذي سمح لهذه الشركات من الاستفادة من هوامش التكرير. في أوروبا نجد أن توتال إنرجيز تبرز، والتي أعلنت بالفعل أرباحا معدلة بنحو 6 مليارات دولار في الربع الثاني بزيادة 67% على أساس سنوي، وارتفعت أرباح نشاط إنتاج النفط والغاز لديها بنحو 64% إلى 3.2 مليار دولار. أما شركتا شيل وبي بي يستفيدان ربما من وحدات التجارة العالمية، بمعنى شراء النفط من الأسواق التي تتوفر فيها الإمدادات وإعادة توجيهها إلى الأسواق التي تعاني شحان في الإمدادات، والاستفادة من فروقات أسعار النفط وكذلك من تكاليف النقل بين تلك المناطق.
1: زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لدى إذاعتنا، شكرا زياد وطاب يومك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، هادي بوبطان، ريتا خليل.
1: نواصل مع الاقتصاد، ولكن استهلاك مع كريتا. ساحل العاج تتصدر إنتاج الكاكاو عالميا.
2: نعم، تعد ساحل العاج أو الكوت ديفوار أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، إذ تستحوذ على نحو 40% من إجمالي الإنتاج العالمي، مع توقعات بأن يتراوح إنتاجها خلال الموسم الحالي 2 مليون طن. وقد جعل هذا الإنتاج الضخم المصدر الرئيسي لحبوب الكاكاو التي تعتمد عليها صناعة الشوكولا في مختلف دول العالم، تفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها وفي المقدمة غانا. ويعد الكاكاو أحد أهم أعمدة الاقتصاد في ساحل العاج، وهو يوفر مصدر دخل لملايين المواطنين ويسهم بصورة كبيرة في عائدات التصدير، كما يمثل ركيزة أساسية للنشاط الزراعي في البلاد. ولهذا فإن أي تغير في إنتاج الكاكاو أو الأحوال المناخية أو سياسات التصدير في ساحل العاج ينعكس مباشرة على أسعار الكاكاو العالمية. لذلك تتابع شركات الشوكولاتة والمستثمرون موسم الحصاد باهتمام كبير في هذا البلد.
1: أوروبا تغرم جوجل حوالي 1 مليار دولار جزاءً أو جراء تقويض المنافسة.
2: نعم، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تبلغ 890 مليون يورو على شركة جوجل لاتهامها باستغلال هيمنتها على سوق محركات البحث وتقويض المنافسة من خلال تفضيل خدماتها على خدمات المنافسين وفرض قيود على متجر جوجل بلاي. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشركة خالفت قانون الأسواق الرقمية الذي يهدف إلى منع احتكار الشركات التقنية الكبرى للأسواق الرقمية، وأمهلتها 60 يوما للامتثال، وإلا فستواجه غرامات إضافية. واعتبرت جوجل أن القرار سيجبرها على تغيير منتجاتها بما يؤثر سلبا في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه توترات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسط ترقب لرد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن هدد باتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت عقوبات على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
0: النشرة الرياضية
1: وهي من أعداد وتقديم وديع فيعاني.
5: صباح الخير. سيتم اليوم الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الألماني وسيكون دون شك يورغن كلوب. كلوب البالغ 59 من عمره حقق الكثير من النجاحات التدريبية مع أنديته السابقة ماينز ثم بروسيا دورتموند وبشكل خاص مع ليفربول الذي قاده إلى لقب دوري الأبطال وكذلك إلى لقب الدوري الإنجليزي. الاتحاد الألماني الذي كان استغنى عن خدمات المدرب السابق يوليان ناغلسمان بعد فشله خلال المونديال الأخير وخسارة المانشافت أمام الباراغواي بركلات الترجيح في الدور الثاني. بالنسبة للمدرب الجديد للمنتخب الفرنسي سيكشف عن اسمه بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل خلال مؤتمر صحفي. وخليفة ديدي ديشان سيكون دون شك زين الدين زيدان. زيدان لم يدرب سوى ريال مدريد وقاده إلى حراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية بين عامي 2016 و2018. نتابع معا تقرير عامر زنبع.
6: زين الدين زيدان تاريخ محفوظ في ذاكرة فرنسا الكروي، كيف لا وهو صانع المجد العالمي سنة 98-900 و1000، وقتها قد أديك للتربع على عرش كرة القدم للمرة الأولى برأسيتين في شباك البرازيل. زيدان اللاعب كان عنوانا للأناقة وتجسيدا للدقة، ففي كل مرة كان يداعب فيها الكرة تشكلت لوحة فنية منقطعة النظير، مسيرة مذفرة توج فيها بجميع الألقاب الممكنة بألوان يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي. سنة 2006 كان قريبا من معانقة كأس العالم للمرة الثانية قبل الاعتزال، لكن قصة زيزو اللاعب انتهت على وقع بطاقة حمراء في النهائي بعد نطحته الشهيرة لمدافع المنتخب الإيطالي ماتيراتزي. خارج المستطيل الأخضر بصم زيدان على مسار استثنائي كمدرب، تقلد العارضة الفنية للميرينغي سنة 2016 كمدرب مؤقت خلف للمقال آنذاك رافائيل بينيتيز. بقية الحكاية ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في إنجاز متفرد ولقبين في الليغا الإسبانية منذ انتهاء عهدته التدريبية الثانية في القلعة المدريدية سنة 2021. كثر القيل والقال عن وجهة زيزو المقبلة، وبالرغم من العروض المغرية من أندية أوروبية عديدة فضل ابن الجنوب الفرنسي نداء الدياكا، ويبدو أن الوقت قد حان للعودة إلى المنتخب الفرنسي.
5: وبعد انتهاء المونديال في الولايات المتحدة استؤنفت البطولة المحلية وقد انضم إليها عدد إضافي من النجوم العالميين من بينهم أنطوان غريزمان المهاجم الدولي الفرنسي السابق البالغ 35 من عمره وخاض مباراته الأولى في الدوري الأمريكي مع فريقه جديد أورلاندو سيتي، ومهاجم أتلتيكو مدريد السابق سجل بالمناسبة هدفه الأول خلال فوز أورلاندو سيتي على سان جوزي إيرثكويت بأربعة أهداف دون رد. وروبرت ليفاندوفسكي البالغ 37 من عمره خاض من ناحيته أول مباراة له مع فريق جديد شيكاغو فاير الذي هزم 3-2 أمام إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي. النجم الأرجنتيني بالطبع لم ينضم بعد إلى فريقه، هو الذي خاض نهائي المونديال مع منتخبه الأرجنتيني. بالنسبة للهداف البولندي ليفاندوفسكي لم يسجل خلال هذا اللقاء، هو الذي كان غادر برشلونة مع نهاية عقده في نهاية الموسم الماضي. فريق برشلونة لتعويض ليفاندوفسكي وكذلك ماركوس راشفورد الذي كان معارا من مانشستر يونايتد وعاد إلى إنجلترا أعلن أمس عن تعاقده مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو. وأصبح الجناح البالغ 24 من عمره ثاني صفقات برشلونة بعدما أنفق البلوغرانا 80 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل يونايتد. وتفاعلات قضية بالوغون مستمرة، ويستعد الاتحاد النرويجي لكرة القدم إلى تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي بشأن تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون في المونديال. أدى طرد اللاعب أمام البوسنة إلى إيقافه تلقائيا عن مواجهة بلجيكا التالية، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم علق العقوبة بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسبق للاتحاد النرويجي أن تقدم بشكوى رسمية بسبب منح رئيس الفيفا جاني إنفانتينو جائزة السلام التي استحدثها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ذلك قبل المونديال. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: 6:45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبطان.
1: الجيش الأمريكي أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 13 تواليا، إيران تتوعد بمواصلة الرد. مضيق باب المندب الاستراتيجي في مرمى الحوثيين، إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين. ترامب يؤكد أن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. بن غفير قاد مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى يهودية. ومفوض حقوق الإنسان فولكر تورك يواجه معارضة لتولي فترة جديدة.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: المدونة، مدونة اليوم، هند العرياني، بي بي ذات الجوارب الطويلة، كيف شكلت المجتمع السويدي.
7: لكل بلد عاداته وتقاليده وتاريخه وثقافته، ومن أهم ما يعكس ثقافة أي بلد ويؤثر في الأجيال المتعاقبة برامج الأطفال. كلنا نتذكر ما كنا نشاهده في طفولتنا وكيف ترك بصمته على شخصياتنا وطريقة تفكيرنا. في السويد هناك مسلسل للأطفال يعد جزءا مهما من الثقافة السويدية، إنه مسلسل بي بي ذات الجوارب الطويلة. نرى صورة مؤلفة هذه الشخصية على الورقة النقدية من فئة 20 كورونا سويدية. إنها الكاتبة السويدية أستريد ليندغرين، مؤلفة أشهر كتب الأطفال ومنها بي بي ذات الجوارب الطويلة. منذ أيام وأنا أستمتع بمشاهدة بي بي، وقد منحني شعورا مختلفا عن أي مسلسل أطفال شاهدته من قبل. كتبت أستريد شخصية بيبي بطريقة مميزة، فلا نرى هنا التركيز المعتاد على تعليم الطفل أن يكون مطيعاً ولطيفاً طوال الوقت، بل العكس تماماً. بيبي فتاة حرة مستقلة ولديها قدرات جسدية خارقة، تستطيع أن تهزم الأشرار سواء كانوا صبياناً أو رجالاً أقوياء. تعيش وحدها في منزلها مع حصانها وقردها الصغير، وتمتلك الكثير من الذهب الذي تستخدمه لشراء ما تريده. هي متمردة على السلطة المجتمعية وسلطة الكبار وسلطة التربية التقليدية. مجرد مشاهدتها يجعلك تشعر بالحرية، وهي أيضا تتمتع بحس عال بالعدالة، تدافع عن المظلوم وتحسن الظن بالناس إلى أن يثبت العكس. تخيلوا كيف أثرت هذه الشخصية في الأطفال السويديين. كنت أتمنى لو أنني شاهدتها وأنا طفلة، فربما كنت سأصبح أقل قلقا في محاولتي المستمرة لأن أكون مطيعة طوال الوقت. لم تكن أستريد مجرد مؤلفة لقصص الأطفال، بل كانت أيضا مدافعة عن حقوق الطفل والحيوان. ففي عام 1978 ألقت خطابا شهيرا بعنوان لا للعنف، دعت فيه إلى تربية الأطفال دون ضرب أو إذلال، وأصبح الخطاب من أكثر النصوص تأثيرا في السويد، كما ساهمت أفكارها وحملاتها في تشكيل الرأي العام الذي أدى إلى أن تصبح السويد أول دولة في العالم تحظر العقاب البدني للأطفال داخل الأسرة عام 1979. قصص الأطفال وبرامجهم ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي من أهم الأدوات التي تشكل وعي الأجيال، بل ولا وعيهم أيضا. إنها تبني ثقافة المجتمع وتغرس فيه المبادئ والأفكار. وأعتقد أن شخصية بيبي، هذه الطفلة القوية والشجاعة والحرة، كانت بذرة لمجتمع يؤمن بحقوق الطفل والمرأة ولا ينظر إليهما باعتبارهما الأضعف أو الأقل شأنا، بل يراهما على قدم المساواة مع الرجل. هند الإرياني.
0: أبراج.
8: مونتي كارلو الدولية.
2: إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
9: نعم، القمر موجود في برج القوس، انتهى ليله وراح يفضل فيه لغاية يوم الأحد بعد الظهر. اليوم معناش خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا اللي بتتشكل اليوم خمسة. أول واحدة جاية الساعة 12 إلا 8 دقائق ظهرا، تراين يعني 120 درجة بين القمر ونبتون. هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال القصبي الموجود عندنا. الزاوية الثانية تيجي بعديها بدقيقة واحدة، سيكس تعالي عن 60 درجة بين القمر وبلوتو، بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الساعة واحدة إلى ثلث بعد الظهر في زاوية تقابل بين القمر وأورانوس، خلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عملنا بنقوم فيه. الساعة 2 إلى ربع في زاوية تراين بين القمر والمشتري، بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. وآخر زاوية بين عطارد وزهرة سيكستايل يعني 60 درجة، هاي جاية الساعة 6 وربع بالمساء، بتساعد في تعزيز المواهب الفنية والأدبية.
2: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
9: نعم، كوكب عطارد اللي كان يتراجع في برج السرطان عاد إلى الحركة الآمية بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة، وراح يفضل في برج السرطان لغاية 9 من شهر آب أغسطس.
2: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا؟
9: نعم، عطارد معروف عنه كوكب الفكر والذكاء، سرعة البديهة، أعطينا قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرنا، مسؤول عن الاتصالات، عن الدراسة، عن المواصلات. كل هاي الأمور كانت معطلة لما كان يتراجع، هلا هو عاد للحركة الآمية، المجال صار مفتوح قدامنا في شتى المجالات. هاي ممكن نبدأ مشروع جديد، نتمم طلبة، خطبة زواج، نشتري نبيع عقار إلى آخره. بس كل واحد من الأبراج ممكن انه يكون في مجال يشعر فيه صاحبه اكثر من غيره. مثلا الحمل، من اليوم الطالع افكاره صارت مقبوله اكثر عند افراد العائله. الثور، بنلاحظ عليه قوه الحركه في الاتصالات والتنقلات، رغبه في الدراسه في المطالعه خاصه طلاب الابتدائي والثانوي، وقدره على اقناع الاخوه والجيران بوجهه نظرهم. الجوزاء، بتنصب افكاره حول افضل الطرق لكسب المال وادخال تعديل على الميزانيه. السرطان، التشتت الذهني اللي كان ينال منه بين الحين والآخر خلص هذا صار من وراء ظهره، وعنده قوة التركيز والتفكير والرغبة في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات والقيام بالسفريات الضرورية. الأسد، بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. العذراء، بميل إلى تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. الميزان، أفكاره بتفيده في علاقته مع المسؤولين في مجال العمل. العقرب، الأكاديميون بيستفيدوا في الدراسة والتدريس وكمان بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. القوس، أفكاره بتروح حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل عليها، في منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة، المجال صار أفضل من قبل. الجدي، يعني بيميل لتبادل الآراء والأفكار مع الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. الدلو، أفكاره بتنفعه في التعامل مع زملاء وزميلات العمل. أخيرا الحوت، تشتد الرغبة عنده لممارسة نشاطات أدبية وبشجعوا أولادهم على الدراسة.
2: هذا من تأثير عودة كوكب عطارد إلى الحركة الأمامية في برج السرطان، وأيضا مكوسه فيه حتى 9 من آب أغسطس. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
9: الحمل بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بيتابع قضية قضائية أو موضوع الهجرة. الأمور أخذت اتجاه إيجابي أفضل بكتير من قبل.
2: الثور،
9: الثور بيكون مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، أو ممكن يكون من تركة أو ميراث. بس مطلوب من مواليد برج الثور ينتبهوا هون، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحتهم هم.
2: تركيز الجوزاء،
9: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، مع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة بالمرة. ممكن كمان الجوزاء يوقعوا عقد تجاري اللي يستفيدوا منه.
2: كيف أجواء السرطان؟
9: أجواء عمل، رح يتراكم العمل قدام مولود برج السرطان اليوم بكرة وبعده، فيحاولوا ينجزوا قديش بيقدروا من هذا العمل بدون ما يبالغوا في الجهد الجسماني. إذا في حد من مواليد برج السرطان يبحث عن عمل، المجال مفتوح قدامه. وأحلى ما عند السرطان كمان قدرة اليوم للتفاهم مع زملاء وزميلات العمل.
2: الأسد،
9: الأسد عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، بس إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. يوم جيد جدا للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
2: شو الجديد عند العذراء؟
9: الجديد عند العذراء امبارح كان نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات. اليوم مركز أكثر على أموره البيتية والعائلية والعقارية. عنده فرصة حلوة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن أو حتى تغيير المسكن. ممكن كمان شراء أثاث للبيت على سبيل المثال، أو شراء أو بيع عقار. أفراد العائلة بميلوا للتعامل معه، وكمان شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: الميزان
9: نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكانه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون في الأماكن اللي فيها عمل طبعا بيستفيدوا في عملية البيع. العلاقة مع الإخوة والجيران ناجحة، وكمان في رغبة عند الميزان للدراسة للمطالعة.
2: أبرز ما عند العقرب،
9: العقرب مركز أكثر شيء على ميزانيته، وعنده فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي. ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. مواليد برج العقرب خلال هاي الفترة بنلاحظ أكثر شيء أنه عندهم رغبة في السفر لمسافات بعيدة.
2: القوس بطل الأبراج،
9: نعم القوس مليان طاقة مليان نشاط، عكس امبارح. أول امبارح كان تعبان والأمور كانت ماشية على عكس ما يرغب. اليوم مليان طاقة مليان نشاط، يستغل الفرصة ويدفع بمصالحه لقدام.
2: الجدي
9: عكس القوس، التعب مسيطر عليه. بنقول له تطور روحك أثناء تصريف أمورك وأثناء التعامل مع الآخرين. هذا الشيء ليوم الأحد الظهر. بعد الظهر يوم الأحد تفتح صفحة جديدة، بتكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
2: في شيء مميز عند الدلو؟
9: نعم الدلو مميز، عنده النشاط الاجتماعي في هذا اليوم. في منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في منهم بيحقق أمنية بمساعدة صديق.
2: يبقى لنا الحوت،
9: الحوت تركيزه رايح أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. في فرصة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بيثبت جدارته، بيقدر يتقرب من المسؤولين يطلب مطلب عادل. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، المجال مفتوح قدام.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
9: اخترت ممثلة ومغنية وراقصة، هي بزنس وومن معروفة جدا أمريكية، اسمها جينيفر لوبيز.
2: طبعا شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد. إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
9: باي باي.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: تمام 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح موتيكا وأعدتها وتقدمها شيرين ناصر.
2: شكرا لك. الجيش الأمريكي يكمل ضرباته لليلة الماضية ضد إيران، والأخيرة تصف تهديد ترامب.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة، نوتة
0: عربية. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: خبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
1: بس خبيك الروز جمال بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
0: رموش عيوني بعمل شال كل ما تنام

0: شهر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاح من ضربي وان بروحي
1: شهر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من دربي وين بتروحي
0: سمر عيونك خضر وصاع علي اغلى

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريد من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابن.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: نوتة أريبيا.
2: شو كان أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هاي
3: تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هاي
4: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
1: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين، نحن منعرف انت منين افكارك بتودي الوين، حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا، وصلتينا لنص البير وقطعت الحبل فينا، ويلي ويلي.

0: منه الضي شاهد بده يعمر بتعمر له
1: يكرم
2: بده يتجوز عالقاسم بتخلص له.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

الرسمه ولو ما

0: الزيتوني رز كل طعمين نفسه الزيتوني رز كل طعمين نفسه
1: ولو مرة شربت عينيك هيكو هيكو هيكو هيك لو مرة شربت عينيك هيكو هيكو هيكو هيك بعمل لك أكبر قصة بعمل لك أكبر قصة
2: نوتة نوتة عربية

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية دوت كوم تستحق السماع.

شاعر عربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هيروح شاعر عربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش الجمال.

عايشوا بالقصور دلدوها عايشوها بالقصور معودي على العز على عيشه

وكنت لها اول حبيب، صارت غريبة وصرت عقلبها غريب، كانت الي وكنت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: أربعة راديو ستيشنز بويب سايت واحد
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: أصلك أنت كنت قلت خلاص حروح، وبجد رحت ورحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات، محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: حبيبي انت فاكر ولا
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير ب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عابو

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.

0: تحلي عارة شيا وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت
0: نوتة نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

حياتي والله الكامل انبساطي. انا في حاجات جنني ليه بضحك وانا بقرا كلامك ماما الباقي البس بيدو.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: كفاية كفاية.
1: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتا أريبيا .com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: Nota Arabia.
1: Nota Arabia. مبروك لإذاعة سعد رمضان.
2: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: ايه
1: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وهي نوتة نوتة عربية وكمان هي
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بيه. بقول لك لا كده
1: نوتة أريبيا.
0: كفايه

0: مينوت عربية أغانينا هي
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: لا جاتك والدنيا لال
0: وكمان هي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

من شمسك يا حلوة لفينا ويا قلبي على هجر دايب لفينا وسألوني في مصر رايح لفينا قلت لهم على الكويت لفينا بلد المحبة.

مش رح بخلي بهالسما نجمي، مش رح بخلي بهالسما نجمي، رح اقطفن بالليل عالسكيت عالسكيت عالسكيت. مش رح

والولاي ولاهي والويلي يا ضيه وحياة شعرها اللي عالكتف مشلوح اللي مع كل نسمة من الهوى بيها.

كل هالمعمور يا ويلي ويا عيني ويا ضي يا خيي يا ضي يا ضي يا ضي. ويلي

نلاقيها من عبكرة نضيعها من عشية يا هلا الله ردوا علي.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة غدي غانم.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Hayır.

نوتة قريبية.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: نوتا عربية.